السنة المرة تكذبة سنة الكابلة مش ديكة السنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواك الخيل شكيت تلحق هدفيتي مايكت تلحقها كوابل بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل خيال منحرض ظهره عصير خليله فجر على صبح